0: القصي.
1: اسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.